منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا

0: الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقتل

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: 0 6 5 8 700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
5: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب لكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
8: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
9: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي، حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
10: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
9: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
11: أمنية فايبر، لكل إشي مهم ببيتك. للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
12: زمان كان الكهف والمغارة دار،
13: وبيت الشعر دار.
12: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها.
14: كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.

0: عظيم.
1: الثامنة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اللي بفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم، بس انت لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده سوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم.
3: للتواصل 05-382-1100.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
3: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
2: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
4: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير اي في. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير إي في الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
2: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح؟ اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-1102.
3: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
4: ملأان ملأ العص لهشم اللعب.
5: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
6: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
4: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

0: أشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.

0: الدنيا فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
1: ملأان ملأ لحص لهشم اللعب.
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
2: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
3: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
4: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.

0: أشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
3: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن، الاختيار واضح. أميلشنات ناشونال.
6: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
7: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
8: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
9: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
10: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
11: يا شباب
1: كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدارنيوز.نت القصة وما فيها

فهذا لهو الفوز العظيم. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل هذا فليعمل

0: العظيم.
1: الحادية عشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
4: الآن بلا عصر الهشم اللعب.
5: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
6: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
7: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
8: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
7: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
9: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
7: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.
10: اللي بيفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم، بس انت لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05-382-11-00.

0: صفر ستة
1: خمسة
0: ثمانمية
1: سبعمية.
2: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
3: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
4: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
5: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
6: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 07-8-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
7: زمان كان الكهف والمغارة دار،
8: وبيت الشعر دار.
7: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار news.net، القصة وما فيها.
9: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
4: الآن بلا عص لهش اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
6: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
7: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
8: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.

0: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
1: ننتقل الآن مستمعين الكرام وإياكم مباشرة لنقل صلاة وخطبة الجمعة من مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
2: والأخوات، حسب توقيت العاصمة عمان يرفع الآن أذان الجمعة ويرفعه الشيخ خليل عليان البعلاوي.
3: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات يا رب العالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك يا رب صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ونعمة منك ورضا، ومغفرة وعافية. اللهم يا رب اصرف عنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. أيها الإخوة والأخوات، مشاهدينا الكرام، ما زلنا نتواصل وإياكم في هذه الساعة المباركة وعبر شاشة التلفزيون الأردني لبث صلاة الجمعة وخطبتيها من هذه الرحاب المباركة، مسجد الملك الحسين ابن طلال طيب الله ثراه. وخطيب الجمعة لهذا اليوم فضيلة الدكتور أحمد الخلائلة إمام الحضرة الهاشمية.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

الحمد لله ذي الجلال والإكرام، حمد عبد ضعيف التجأ إلى مولاه وجاء إلى بيته الشريف هذا، وترك الدنيا بما فيها والتجارة والبيع والدعة الظاهرة والراحة في صورتها، وجاء ملبياً مستجيباً لأمر الله إذ قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا مثيل له، ولا عدل له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء وكيل. سبحانه مولانا، نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا الله، عمِّر بها يا رب أرواحنا وقلوبنا، وزكِّ بها أنفسنا، ونوِّر بها عقولنا، وقوِّ بها جوارحنا على طاعتك. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله ومصطفاه، صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والقلب الشريف المطهر، محمدٍ المصطفى سيدنا وإمامنا، وعلى آله والنبيين والصحابة والقرابة والتابعين. اللهم بلِّغ روح رسول الله منا سلامًا، واجمعنا به يوم القيامة، واحشرنا تحت لوائه وفي زمرته. اللهم صلِّ عليه حتى ترضى ويرضى، وسلِّم عليه حتى ترضى ويرضى، وبارِك عليه حتى ترضى ويرضى. اللهم ارزُقنا متابعته وكمال محبَّته، واجعلنا في الدنيا وفي الآخرة تحت ظلِّ شفاعته. وبعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوماً تُرجعون فيه إلى الله، واجعلوا من هذه الوقاية التي بينكم وبين النار والعذاب، وبين الجفوة والهجر، وبين البعد عن الله سبحانه وتعالى وعن كرامته، اجعلوا وقايةً بينكم وبين ذلك كله بالصلاة التي جعلها الله بابًا شريفًا عريضًا كبيرًا. من أراد أن يكلم الله فليصلي، ومن أراد أن يتعرض لنفحات الله فليصلي، ومن أراد أن يكرمه الله بالنور ظاهرًا وباطنًا في روحه وقلبه وعقله وجوارحه فليقم بين يدي الله مصلِّيًا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا. حافظوا على الصلوات، واركنوا إلى الله، واهرعوا إليه، فإذا وقف المصلي فإن ربه بينه وبين القبلة، وإذا دعا الله أجابه الله، وإذا أراد أجرًا أو مثوبةً أعطاه الله، وإذا أراد خيرًا من أمر الدنيا والآخرة جعل الله له من الخير والبركة والإحسان ما يضيق عنه الكلام. أيها السادة، هذه الصلاة الشريفة التي أمر الله بها، وأخص الصلوات المفروضة ثم ما يأتي بعدها من الرواتب والنوافل، هذه الصلاة فرضها الله سبحانه وتعالى في ليلة شريفة، في رحلة مباركة، وفي مكان عظيم، وجعل المتكلم مع الله فيها النبي العظيم عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج،
والكلام كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفُرِضَت في السماوات، وخفَّفَ الله عنا سبحانه وتعالى بعد أن كانت الصلوات 50 صلاة، جعلها الله 5 صلوات في العدد و50 في الأجر والمثوبة. فالحمد لله على هديته، والحمد لله على فضله. حافظوا على الصلوات، وقوموا لله قانتين، ووجهوا قلوبكم إلى الله فيها، فإن الذي فتح هذا الباب إنما هو الله. فإذا وقف العبد بين يديه وقرأ وسأل الله سبحانه وتعالى أكرمه الله وأعطاه. أيها السادة، ولا بد في الصلاة من أن نعرف أحكامها، من فرائضها وواجباتها وسننها وآدابها، فأن نعرف أنه لا بد في الصلاة من النية وتكبيرة الإحرام والقيام، وأن نقرأ سورة الفاتحة، ولا بد من الركوع والسجود، ولا بد من التشهد، ولا بد من الترتيب، ولا بد من الطمأنينة في ذلك، ولا بد أن نحرص على أدائها ظاهراً والحضور معها باطناً. فقد قال أحد الصالحين: الأعمال صور قائمة، وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها، فمن أراد أن تكون صلاته فيها حياة، من أراد أن تكون الحياة في صلاته، ومن أراد أن تكون صلاته تعود عليه بالحفظ والرعاية، وأن تنهى هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر والبغي، لا بد له من الحضور مع الله فيها. فإذا وقف بين يدي الله تمثل في ذلك الاستسلام لله والتعظيم لله. فإن من عادة الآدميين إذا أراد الواحد منا أن يعظم أحدا أن يقوم له، ومن أولى من الله بذلك؟ فيستحضر هذا الأمر ثم يكبر، وفي التكبير يعيش معنى أنه لا شيء أعظم من الله، ولا شيء أولى من الله، ولا شيء أكبر من الله، ولا شيء يستحق مني أعلى صور التعظيم من الله سبحانه وتعالى. وهكذا يتفاعل مع الركوع والسجود، وفيهما الخضوع والتذلل لله الذي خلقك ولم تكن قبل ذلك شيئا مذكورا، لله الذي أوقفك وأقامك وأعطاك الصحة والحياة وجعلك على هذه الصورة الشريفة. ولو أن واحدا من الآدميين فقد صحته ولم يستطع القيام ولا الذهاب ولا المجيء، ثم جاءه واحد من الناس وقال له: أنا أعيد لك ذلك كله، أعطيك الحياة والقدرة والهمة وهذه الصورة، وأعطيك الصحة والعافية. إذا واحد من الناس قال له مثل هذا الكلام، كيف سيتعامل معه؟ سيتعامل بالامتنان له والاعتراف بفضله. فقل لي بربك كيف بالله رب العالمين، كيف بالله الذي خلقك وسواك وأبرزك على هذه الصورة الكريمة، وهو الذي يعتني بك آناء الليل وأطراف النهار. أنت بتنام، ولكن الأجهزة والأعصاب وما فيك من الوظائف في جسمك، كل ذلك يحفظه الله لك، وكل ذلك الله سبحانه وتعالى جعل له عناية. فكيف سيكون التعامل مع الله سبحانه وتعالى؟ أيها السادة، إنها الصلاة

0: في الحفاظ على هذا الميثاق والعهد الذي قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيه عن هذه الصلوات، أن من حافظ عليها وجاء بها وأداها كان له عهد عند الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. ولا بد من المحافظة على باطن هذه الصلاة كما ذكرنا. فبعض الناس إذا أراد أن يصلي يبدأ بالانشغال في فكره ويغيب عن الحضور مع الله في صلاته، ثم بعد الصلاة يسأل ويقول: يا جماعة الخير، أنا كيف أستطيع إني ما أنسى في الصلاة؟ أنا كيف الصلاة مش مؤثرة فيا؟ هي لم تؤثر ولم تفعل فيك فعلها لأنك اكتفيت بصورتها ولم تتحقق من باطنها، أو لأنك ضيعت أحكامها. فقد جاء في الحديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن الرجل يصلي 60 سنة ولا يقبل من صلاته شيء، لعله يتم ركوعها ولكن لا يتم سجودها أو العكس. فنسأل الله أن يرزقنا تمام الصلاة ظاهراً وباطناً. والصلاة لا بد فيها من أن تصل معها إلى مستوى وإلى مرحلة أن تكون ناهية لك عن المنكرات وأن تكون آمرة لك بالمعروف. اللهم اجعلنا من أولئك، وأبرز لنا نور الصلاة، واجعلنا من أهلها، وممن إذا قام بين يديك علم أنه يقوم بين يدي إله عظيم، الكل يفنى وينتهي وينقضي، والله تعالى لا يفنى ولا ينتهي ولا ينقضي. اللهم اجعل صلاتنا زادا لنا، واجعلها أجرا ومثوبة لنا يا رب العالمين. وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
1: رب اغفر لي.

إن الحمد لله حمدًا عظيمًا جليلًا كبيرًا كما أمر، وتعالى ربنا سبحانه وتعالى وارتفع عن مشاكلة البشر. لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، شهادة عبدٍ توجه إلى الله في هذا اليوم الكريم وسأل الله الجنة واستعاذ به من النار. أيها الكرام، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويقول الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أيها السادة، نحن في هذه الدنيا في أيام قليلة، فلا بد أن نعمرها بالخير، ولا بد أن نجعل بيننا وبين الله سبيلاً طاهراً من خلاله نكرم بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. عظموا الله في هذا اليوم واذكروه وسلوه من فضله، ففي هذا اليوم ساعة لا يسأل العبد فيها ربه شيئاً من أمر الدنيا والآخرة إلا وأجابه الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والنبيين، وأكرمنا به في الدنيا وفي الآخرة وفي يوم الدين. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا وممن أطاعك وأقبل عليك يا رب العالمين. أيها الكرام، أكثروا من ذكر الله ومن الصلاة على نبيه، وأكثروا من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حتى تغفر الذنوب وحتى تستر العيوب. أكثروا من قول سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. وأكثروا أيها السادة من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فمن قالها 100 مرة في اليوم لم يأتِ أحدٌ يوم القيامة بأفضل مما

0: قال إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. واستغفروا الله وأكثروا من الدعاء للمسلمين خاصة لأهلنا في غزة وفي فلسطين. فرج الله عنهم، فرج الله عنهم، فرج الله عنهم وعن عموم المسلمين. اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا، اللهم تولى أمرنا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم اجعلنا من عبادك المكرمين، اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد عفوت عنا وأكرمتنا بالمغفرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل الأردن آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كربنا وكرب المسلمين، وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم احفظ عبدك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الحسين بما حفظت به عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الكريمة أن تنزل علينا نور قولك إني قد غفرت لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم تقبل منا واعف عنا وارض عنا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. استووا، استقيموا، أثابكم الله. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Bill.
1: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات لله. السلام عليكم. السلام عليكم. اللهم صل على

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من دروس سير الصحابيات الجليلات رضوان الله تعالى عليهم، ومع زوجة النبي الأولى السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وها نحن ننتقل في هذا الدرس إلى بيت النبوة. بيت النبوة شيء كبير، لأنه المثل الأعلى لكل بيت. تقول أحياناً: هذا بيت مسلم، ترى الإسلام فيه واضحاً، ترى الأدب، ترى الحشمة، ترى الاحترام، ترى العبادات، ترى الخير، ترى التربية، بيت مسلم. فرق كبير بين بيت المسلم وبيت غير المسلم. أعلى هذه البيوت على الإطلاق بيت النبوة، هو قدوة لكل بيت، مثل أعلى لكل بيت. بنى النبي صلى الله عليه وسلم بزوجته السيدة خديجة رضي الله عنها في بيتها. يعني أحياناً امرأة صالحة عندها بيت، تزوجها رجل يأبى أن يسكن في بيتها، إن كانت صالحة وقدمت لك هذا البيت معونة لك، ما الذي يمنع أن تسكن عندها؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام تزوج السيدة خديجة في بيته، فكانا أسعد زوجين وأكرم عروسين، ونالت رضا الله عنها بشرف كرمها الله به، فكانت أم المؤمنين الأولى، أم المؤمنين الأولى. يقول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. وهذه زوجة النبي الأولى، وهي أم المؤمنين الأولى، يعني أعلى مرتبة في المجتمع الإسلامي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، هي في مقام أم لكل مؤمن، وزوجاته أمهاتهم. عاش النبي معها في بيتها، وكان بيتاً كسائر البيوت. تذكرون أيها الإخوة أن سيدنا عمر حينما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد اضطجع على حصير وأثر في خده الشريف، فبكى عمر. قال: يا عمر، لماذا تبكي؟ قال: رسول الله ينام على الحصير، وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير. قال: يا عمر، إنها نبوة وليست ملكا، أنا ما لي ملك، هذه النبوة. يا محمد، أتحب أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا؟ قال: بل نبيا عبدا، أجوع يوما فأذكره، وأشبع يوماً فأشكره. يبدو أن التقشف والفقر والضعف أقرب إلى العبودية. ليس هناك ما يمنع أن تكون قوياً أو أن تكون غنياً، ولكن القوة مزلق خطير، والغنى مزلق خطير، قلما ينجو منه إنسان. يعني بالمئة فقير تجد 80% عبيد لله،
لكن بالمئة غني لا تجد عشرة عبيد لله. الغنى مزلق والقوة مزلق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عد الغنى المطغي أحد أكبر المصائب. الغنى المطغي أحد أكبر المصائب. وكان بيتاً كسائر البيوت، لم يكن كما تصوره بعض الكتب قصراً كبيراً، إنما هو بيت صغير. كلكم سمع مني كثيراً أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان صغيراً إلى درجة أنه لا يستطيع أن يصلي وزوجته نائمة، فكانت تنحرف قليلاً كي يسجد. ما هذا البيت الصغير وهو سيد العالمين؟ فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمداً أم أهانه حين زوى عنه الدنيا. فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. أيها الإخوة، قدمت السيدة خديجة رضي الله عنها للنبي نفسها كما قدمت له مالها. وقال بعض المفسرين هذا معنى قول الله عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هذه السيدة الشريفة الغنية نالت شرف أن تكون أم المؤمنين، زوجة سيد المرسلين، وأن تقدم له مالها وبيتها ونفسها. يعني أريد أن أعلق تعليق: إذا كان أخ طالب علم وأخ ثاني يعمل ويقدم له، هل تصدقون أن الذي يعمل ويقدم له لا يقل عن أجره؟ الله عادل. أنا أخ كريم قال لي: أنا طالب طب. قلت له: من ينفق عليك؟ قال: أخي يعمل في حرفة هو الذي ينفق علي. والله أيها الإخوة، رأيت الثاني الذي ينفق على الأول بطلاً، بطل. سمعت عن أحد الأشخاص له ابن وابنة، هكذا سمعت، الابنة تعمل في الخياطة وهي التي أنفقت على أخيها حتى صار طبيباً. كان من وصية الأب أن يقتسم الأخوان المال بالتساوي، والله عز وجل أكرم الطبيب بدخل كبير جداً، فكان يعطي نصفه لأخته لأنها سبب نيله هذه الشهادة. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. فإنسان يعمل ويقدم لطالب علم، أنا أتصور أن له عند الله أجراً كبيراً. أن هذا الذي يعمل ويقدم لطالب العلم لا يقل في الأجر عن طالب العلم. لذلك مرة كنت في حفلة، قام أحد الخطباء ألقى كلمة أعجبتني، قال: إما أن تكون داعية وإما أن تتبنى داعية. هلأ آلاف طلاب العلم في الشام أتونا من أماكن بعيدة، من الشمال، من الشرق، من الجنوب. لو واحد تبنى طالب علم، أنفق عليه، اعتنى به، يسر له منزلاً، وعاد إلى بلده عالماً كبيراً، داعية، خطيباً، هل تصدق أن هذا الذي اعتنى به في الشام وقدم له المسكن والطعام والشراب والكساء له الأجر نفسه لهذا الداعية؟ إن لم تكن داعية تبنى داعية، إن لم تكن عالماً كن في خدمة عالم، في خدمة دعوة، لا أقول عالم بالذات، كن في خدمة دعوة، إن لم تكن داعية كن في خدمة دعوة. يعني مثلاً هذا المسجد لا تبتعدوا كثيراً، هؤلاء الذين بنوه وزينوه وكسوه وفرشوه، أنتم تأتون إلى مكان لطيف جميل مهيأ منظف، يعني نحن يتوهم كل منا أنه هو الجنة له. كل من ساهم في هذا المسجد له مثل أجر الذي يتكلم. الله عز وجل كريم. هذا بنى، هذا خطب، هذا درس،
هذا أدار المشروع، هذا هيأ. عند الناس قد تغيب بعض الحقوق، أما عند الله سبحانه وتعالى لا يضيع حق أبدا. ماذا فعلت هذه السيدة؟ قدمت بيتها ومالها ونفسها للنبي. كم تتصور أجرها؟ كم؟ هيأت له جواً. أيام تلاقي كتاب بيقول لك إلى التي هيأت لي جو التأليف، إلى التي حبتني بعطفها، إلى التي هيأت لي كل وسائل النجاح، إلى زوجتي. يرى أن هذا المؤلف الذي ألفه مدين به لزوجته. ماذا فعلت زوجته؟ طبخت ونظفت وهيأت له الجو الهادئ، وأطعمت الصغار وأبعدتهم عن أبيهم لئلا يتشوش. يقول لك هالمؤلف لولا زوجتي ما ألفته. يعني نظن أنه واحد عم يتكلم الأجر كله له، لا، مئة واحد عم يعاونه. أي إنسان قدم معونة، هذا نظف المسجد، هذا هيأ الحاجات، هذا هيأ الكهرباء، هذا صلح الأجهزة التدفئة، هذا عاون، كل واحد ساهم في دعوة له أجر كبير. نحن أسرة أخواننا الكرام، افهم هذا المفهوم، أسرة، كل واحد له دور، وما في حدا أحسن من حدا، كل واحد له دور. دقيق، امرأة غنية، النبي عليه الصلاة والسلام في أمس الحاجة إليها، هو يدعو إلى الله في زمن عصيب، هيأت له البيت، هيأت له المال، هيأت له نفسها، هيأت له سكناً، كانت معواناً له، كانت مسلية له، مصبرة له. لا يعلم إلا الله الأجر الذي نالته بهذا العمل. يظن في أشخاص بالواجهة، أشخاص جنود مجهولون، تلاقي جامع إنسان بالواجهة عم يتكلم، بس في معه ناس قدموا مساعدات كبيرة جدا، لا أحد يعرفهم لكن الله يعرفهم. والله أيها الإخوة، أنا تلوت على مسامعكم هذا الخبر كثيرا. لما جاء رسول من نهاوند يخبر سيدنا عمر بما جرى في هذه المعركة، قال له مات خلق كثير، قال له من هم؟ قال له أنت لا تعرفهم. فبكى عمر وقال ما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم، ومين أنا؟ إذا أنت مخلص لله وكنت في خدمة دعوة، دعوة تحتاج هذا نظم المكتبة، هذا نظم الدروس، هذا سجل، هذا ألف كتاب، هذا أعان الفقراء، هذا لبى خدمة الإخوة الكرام، هذا توسط حتى وظف الأخ، هذا هيأ زواج أخ، هذا فرش المسجد، هذا أنار الكهرباء. دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد فرآه متألقا، قال من نوره؟ قالوا تميم الداري. فقال له نور الله قلبك كما نورت المسجد. أثنى عليه النبي ثناء كبيرا. يعني ملخص التعليقات، إن لم تكن في قمة الدعوة كن أحد أعوانها، إن لم تكن في قمة الدعوة كن أحد أعوانها، ليكن لك مساهمة بشكل أو بآخر. والله في إخوان أنا والله من أعماقي ممتن منهم، ما في مشكلة صحية إلا ويتولونها بالرعاية والعملية والمستشفى والطبيب. طيب هذا يد يمنى، هذا بالطب، هذا بالهندسة، قضية بالمسجد، مشكلة تهوية، إضافة، تحسين، توسيع، متمكن. هذا مهندس وضع خبرته في سبيل هذه الدعوة، هذا طبيب وضع علمه في سبيل هذه الدعوة، هذا محامي وضع خبرته في سبيل هذه الدعوة، هذا مؤلف وضع علمه في سبيل هذه الدعوة، ليكن لك مساهمة في هذه الدعوة، وأنت عندئذ جندي عند الله، عرفت أو لم تعرف، سيان، نوه بك أو لم ينوه، أشاروا إليك أم لم يشيروا، لك مساهمة. كثير أحياناً أنا أعجب بأخ قال لي أنا أعمل في هذا العمل، أنا أعمل في الكهرباء، أي خدمة أنا جاهز. والله شيء جميل.
أنا عندي محافظ، تحب أن أقدم لطلاب المعهد؟ بارك الله بك. أنا عندي أحذية، أنا عندي كنزات، أخوان كثر جاءوا بأشياء كثيرة جدا لطلاب المعهد. طالب لبس كنزة، لبس حذاء، أخذ محفظة، ساعة، يعني إنسان نقلهم بالسيارة من محل لمحل، إنسان اعتنى بهم في الطعام والشراب. لا بد لك من أن تساهم إن كنت مخلصا، عرفت أو لم تعرف، نوه بك أو لم ينوه، أشاروا أو لم يشيروا. من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. أنا هذه وقفتي. قدمت رضي الله عنها للنبي نفسها كما قدمت له مالها، وتفانت في طاعته وخدمته وتهيئة كل أسباب السعادة والراحة له، فكانت بحق الزوجة المثالية الكريمة الصالحة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. فكيف إذا كان هذا الزوج نبياً؟ فكيف إذا كان هذا الزوج رسولاً؟ فكيف إذا كان هذا الزوج سيد الأنبياء والمرسلين، بل سيد ولد آدم؟ هنيئاً لها على هذا المقام. يعني الحقيقة الإنسان يغبط إذا كان له عمل في الدعوة، في خدمة دعوة إلى الله، خدمة خالصة. يعني أخ من أخواننا الكرام من الصين يأخذ بعض الدروس ويترجمها إلى اللغة الصينية. والله أنا قرأت مقالة لي، ما شيء مستحيل أفهم حرف، كل حرف صيني كلمة. قال لي: هذه مقالتك، مجلة كبيرة. قال لي: نحتاج إلى غلاف لأن هذه المجلة ترسل إلى الصين. والله أكبرتهم، يأخذون بعض الخطب، بعض المقالات، يترجمونها إلى اللغة الصينية، يطبعونها، أما هم بحاجة إلى غلاف. أخ كريم من رواد المسجد يعمل في الطباعة، قلنا له: بدنا غلاف. قال: حاضر. أجمل غلاف، خمس ألوان طلعوا. قال لي: هدية. ساهم، يعني حرفته ساهمت في الدعوة. ما في مصلحة، ما في حرفة إلا ولها مساهم في الدعوة. أستاذ فيزياء، في أخ هيك بحاجة كم درس، فقير، أنا جاهز. أستاذ إنجليزي، أستاذ عربي، أستاذ رياضيات، هي بالتعليم. بالهندسة في مهندسين، توسعة، تزيين، حل مشكلات، مرافق عامة، حلت كل مشاكل المسجد. أخ أحد الأخوة المهندسين قدم كل علمه للمسجد، أخ طبيب قدم كل خبرته للمسجد. إذا ما كنت داعية كون في خدمة دعوة. عرفت أو لم تعرف، هذا الذي أعلق عليه من قول المؤلف: كان قدمت رضي الله عنها للنبي نفسها كما قدمت له مالها وتفانت في طاعته وخدمته. بصراحة الزوجة أحيانا تتمادى مع زوجها، السبب يعني هو يعيش معها في بيت واحد، وأزهد الناس في العالم أهله وأولاده. لكن مقام النبي زوجته، شوف، تفانت في طاعته وخدمته. كل إنسان له مكانه، بس أحيانا ترفع الكلفة بينه وبين زوجته، ترفع. لكن مقام النبي ينبغي أن يكون عاليا جدا، فمع أنه زوج كانت تتفانى في طاعته وخدمته. يعني هلأ بتلاقي زوجة عمرها 15 وزوجة عمره 33، تقول له: سعيد باسمه، تتطاول باسمه، يعني في فارق بالسن كبير. أما زوجات النبي يخاطبنه بالرسالة: يا رسول الله، في البيت. وطبعاً بين الزوج والزوجة يعني في علاقة حميمة كما يقولون، ومع ذلك مكانته عالية. والله قال لي واحد، بس لا تضحكوا، قال لي قاعدة على كنبة زوجته، هو على الأرض قاعد مفتوح جهاز هذا الرائي اللعين، قال لي: نكشتني برجلة، غير القناة.
هي زوجة طبعا طلقها. نعم. كانت رضي الله عنها تتولى خدمة النبي بنفسها، بنفسها. أيام أبوك بده كاسة مي، إيه هي قاعدة مرتاحة، أبوك بده كذا جيبي له، تعطي أوامر بس. أما أن تقوم الزوجة وتخدم زوجها بنفسها في أعلى درجة بالاحترام. كانت رضي الله عنها تتولى خدمة النبي بنفسها ولا تكلف أحدا غيرها بذلك، مع أنها عرفاني مقامه، مع أنه أكثر من يعمل في الحقل الديني، يعني أجهل الناس بمقامه أهله وأولاده، يعني كأنه في تقصير بحقه. أما النبي عليه الصلاة والسلام زوجته تعرف مقامه العالي. فقد جاء في الحديث النبوي الشريف الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دققوا الآن، قد يقشعر جلدكم. جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني. يعني رب العالمين سلم عليها، ماذا فعلت؟ كانت في خدمة النبي، أعانته، يسرت له الدعوة، خففت عنه الأحزان، كانت عونا له. في مرأة عبء على زوجها، عبء يعني الدخول للبيت جحيم، لسان طويل ورغي وتعليقات وكلام قاسي وصوت مرتفع، كتلة إزعاج، عبء في زوجة سكن. فكانت هذه السيدة العظيمة سكنا للنبي عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. في صحيح البخاري هذا الحديث. تلقت سلاما من الله. والذي تسمعونه كثيرا أن جبريل عليه السلام جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد، أقرئ صاحبك من الله السلام وبلغه إن الله راض عنه. فهل هو راض عن الله؟ أنت لما تخدم عباد الله عز وجل تتفانى في خدمة عباد الله، بيحبك إنه الله وفي والله شاكر شكور. لما أنت تخدم عباده ترحمهم، تعطف عليهم، تيسر لهم أمورهم. اسمعوا الحديث: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إنسان مقطوع، إنسان مريض، إنسان بحاجة إلى مساعدة، عليه دين، يسرت له أموره، تنام ملء العين لأن الله راض عنك. وإذا أحب الله عبدا جعل حوائج الناس إليه. إذا أحبه، الخير بيدي والشر بيدي، فطوبى لمن كانت مفاتيح الخير على يديه والويل لمن كانت مفاتيح الشر على يديه. بيقول ابن حجر رحمه الله تعالى: كانت السيدة خديجة حريصة على رضا النبي بكل ممكن. والله مرة يعني أحد أصدقائي توفيت والدته، فذهبنا للتعزية، أبوه بثمانين بكى بكاء مرا، خففنا عنه مصابه في نهاية التعزية، قال: والله قرابة 50 عام وأنا لي بصحبتها، وما نمت ليلة واحدة وأنا غاضب عليها، ولا ليلة. هي زوجي، وفي زوج آخر لك ولا ليلة كنت مبسوط، ولا ليلة. هذه زوجة وهذه زوجة،
شتان بين الزوجتين. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. أسوق هذا الكلام للأخوات المؤمنات، والله الزوجة إذا كانت زوجة مثالية أحسنت تبعل زوجها وأولادها، والله قد تجد لها مقاما عند الله يفوق 100,000 رجل، والله ولا أبالغ. الأول من يمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي، قلت من هذه يا جبريل؟ قال هي امرأة مات زوجها وترك لها أولادا فأبت الزواج من أجلهم. امرأة تعتني بأولادها، أيما امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة، قعدت على بيت أولادها عند الجيران في استقبال الأولاد بالطريق بلا أكل، فلتانين ما كتبوا وظائفهم، بيت فلتان من بيت لبيت. أيما امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة. تربية الأولاد عمل عظيم من أعظم القربات إلى الله عز وجل. أنا أعرف يعني بيوت هم المرأة أولادها وزوجها، طعامهم وشرابهم ودراستهم وغرفتهم ونظافتهم ومستقبلهم. يعني امرأة أنجبت 5 أولاد ربتهم تربية عالية ثم توفاها الله للجنة رأسا، الأمومة الكاملة تكفي لدخول الجنة فقط، ما فعلت شيئا إلا أنها ربت أولادها. لا ما نحكي على هذه التعليق، ما ورد بالحديث. نعم طبعا، اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء يخاطب امرأة مؤمنة مسلمة مصلية صائمة أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. قال ولم يصدر منها ما يغضبه قط إطلاقا. أنا كلمة أتأثر بها تأثرا كبيرا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن سيدنا الصديق يقول ما ساءني قط، ولا بكلمة ولا بموقف، ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة، إلا أخي أبا بكر، ما ساءني قط، أعطاني ماله وزوجني ابنته، فاعرفوا له ذلك، ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر. لم يصدر منها ما يغضبه قط، ولا كلمة ولا نظرة. أيام بزورك الواحد بعملك هيك، ما حكى، بقول لك ما حكيت شيء، زورتني بس. أيام النظرة قاسية، أيام نظرة حادة، هذه إساءة. أيام في ابتسامة، في أدب، في بشاشة، في تهذيب. يعني زوجة متعبة جدا، سحقت زوجها، كل يوم مشكلة، كل يوم قضية. ألا بس رايحين يوم يوم أي يوم؟ لا اتفقوا سوا، يوم تزعجه يوم بتريحه، يوم الراحة بكرة بدي إزعجك أكل، غدا ما ارتاح ولا يوم منه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى أشار إلى ما حدث عندما سألت أمهات المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسع عليهن بالنفقة، طالبنه ببعض الرفاه، ببعض النفقة الزائدة، بطعام أطيب، ببيت أوسع. فغضب عليه الصلاة والسلام حينما قال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، وإن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. قال لما سألت أمهات المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم
أن يوسع عليهن بالنفقة غضب واعتزلهن شهرا في غرفة عالية، حتى أنزل الله تعالى آيتي التخير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يروى أن السيدة خديجة لم تسأل النبي هذا إطلاقا أبدا، راضية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أعظم النساء بركة أقلهن مهرا، أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة، طلبات خفيفة. اللي فاتت مهندس زوجة صاحب البيت مكلف الحمام 350 ألف سيراميك، قالت له كله كسره ما حلو، كله كسره. بقى ما علاقة أن سيدنا جبريل بشرها ببيت في الجنة؟ قال لأنها كانت سيدة بيت أولى في الدنيا، بيت منظم نظيف، في خدمات عالية، في راحة للزوج، في تصبير، في عناية، لأنها كانت سيدة بيت مثالية في الدنيا بشرها جبريل عليه السلام ببيت في الجنة. إذن حينما بشرها جبريل عليه السلام ببيت في الجنة لا نصب فيه ولا صخب، لأنها كانت في الدنيا سيدة بيت مثالي لا نصب فيه ولا صخب، وفرت الراحة لرسول الله. دعاها إلى الإيمان فأجابت عفوا، فكانت أول امرأة أسلمت، ولم تحوجه أن يصخب كما يصخب البعل الزوج إذا تغضبت عليه حليلته. يعني أكثر الأزواج بينشأ خلاف يغضب منها ويرفع صوته ويتألم ويخرج من البيت غاضبا، قال لم تحوجه أن يصخب كما يصخب البعل إذا تغضبت عليه حليلته. واحد أراد أن ينصح أو أن يفصح عن طباعه لمخطوبته، قال إن في خلقي سوءا، قالت له مخطوبته إن أسوأ خلقا منك من حاجك لسوء الخلق. ولا أن ينصب، بل أزالت عنه كل نصب، وآنسته من كل وحشة، وهونت عليه كل مكروه، وأراحته بمالها من كل كد ونصب. عبارات دقيقة أعيدها على مسامعكم. قال السهيلي رحمه الله: دعاها إلى الإيمان فأجابته عفوا، ولم تحوجه إلى أن يصخب كما يصخب البعل إذا تغضبت عليه حليلته، ولا أن ينصب، بل أزالت عنه كل نصب، وآنسته من كل وحشة، وهونت عليه كل مكروه، وأراحته بمالها من كل كد ونصب. امتلأ قلبها بحب النبي وتقديره واحترامه، وهي ترجو أن يكون له شأن كبير. والله في قصة وردت في فتح الباري سأرويها على مسامعكم. روى الفاكهاني في كتاب مكة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أبي طالب فاستأذنه أن يتوجه إلى خديجة فأذن له، وبعث بعده جارية يقال لها نبعة، فقال لها انظري ما تقول له خديجة وقت الخطبة، فخرجت إلى الباب فأخذت بيده فضمتها إلى صدرها ونحرها، ثم قالت بأبي أنت وأمي والله ما أفعل هذا لشيء، ولكني أرجو أن تكون أنت النبي الذي سيبعث، فإن تكن هو فاعرف حقي ومنزلتي، وادعو الإله الذي يبعثك لي. قالت فقال لها والله لئن كنت أنا هو قد اصطنعت عندي ما لا أضيعه أبدا. يعني رغبت
أن تكون زوجة النبي لما ألهمها الله أنه سيكون له شأن كبير، وقالت إن كنت كذلك لا تنسى أن تسأل الله لي أن أكون معك. والنبي عليه الصلاة والسلام، دققوا في هذه العبارات، عرف للسيدة خديجة أم المؤمنين حقها ومنزلتها. أيام إنسان يكون فقير بالزواج، هذه الزوجة تتحمل معه ألوان الفقر، فإذا اغتنى أراد أن يغيرها، نسي الماضي. عرف النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة أم المؤمنين حقها ومنزلتها، وبادلها حبا بحب ووفاء بوفاء، فلم يتزوج غيرها في حياتها إكراما له، وصان قلبها من الغيرة عليه، وعاش معها وحدها أكثر مما عاش مع غيرها. فقد عاش صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوج السيدة خديجة 38 عاما، انفردت خديجة منها 25. عاش بعد 38 سنة 25 مع خديجة وحدها. هذا هو الوفاء. إذا واحد تزوج واحدة وطلق أو ماتت وزوج الثانية بيقول لها خلصنا منا، الله ريحنا، ما في وفاء. كان عليه الصلاة والسلام أوفى الأوفياء، وبقي على محبتها والوفاء لها إلى أن توفاه الله تعالى، وقد صرح بحبه لها للسيدة عائشة رضي الله عنها، وقال لها إني قد رزقت حبها، إني قد رزقت حبها. شو قولك؟ رزقت، معنى إذا إنسان بيحب زوجته نعمة والله، هذا رزق منه. يعني بيكرهها قاعد يبكي طول النهار ما بيحبها، شيء صعب. هذه التي يسكن معها طوال حياته لا يحبها. النبي ما عدا أنه هي أحسن اختياره، لا، إني رزقت حبها. وبصراحة أيها الإخوة، الإنسان إذا غض بصره عن محارم الله يرزق حب زوجته، اطمئنوا، إذا غض بصره عن محارم الله يرزق حب زوجته. إني قد رزقت حبها، قال فحبه صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة فضيلة تفضل الله تعالى بها عليه صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى في درس قادم نتابع الحديث عن هذه السيدة الأولى التي كانت أول زوجات النبي، وكانت أحب نسائه إليه، وقد عرف قدرها وحبها، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
4: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065 60 49.

0: اسمع.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
0: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
2: 06-5-800-700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: أمنية فايبر، لكل إشي مهم ببيتك. للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
6: زمان كان الكهف والمغارة دار،
7: وبيت الشعر دار.
6: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
8: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحك على راديو عين روحك مع جيتاوي روحك روحك مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

اسمع. من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.

0: أشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
3: اللي بيفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم، بس انت لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم.
4: للتواصل 05-382-11-00.
5: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة. ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.

0: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
1: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
0: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
2: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءاً من نجاحنا. لمزيداً من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
6: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
6: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
5: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
7: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
5: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.
8: الآن لهشم اللعب.
9: تطبيق يوالت، قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كلياً الآن.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-02.
1: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ملقان ملق لعص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.

0: اسمع.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
3: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن، الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
4: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءاً من نجاحنا. لمزيداً من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
2: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
3: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
2: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.

0: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
3: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

رقيقة بريئة زي الموج بتتحرك الضحك.

أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على عيني.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: يا شباب

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: والجاي أحلى طول ما أنا معاك.
1: التاسعة مساء بتوقيت عين أف أم.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن